ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر FM. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر FM
0: أحلى صباح من فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر FM. شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح نهار جديد، يوم جديد وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. صباح الخيرات لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا وين ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة، من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر. أهلا فيكم في مشوار جديد، مشوارنا الصباحي ضمن هالبرنامج المجلة الصباحية المنوعة أكيد اللي بنطل عليكم من خلالها. برنامج طلة فجر بنطل عليكم نهار اليوم الخميس الموافق 16 تموز يوليو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 2 صفر من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

اللهم يا كريم يا منان، ارزقنا الرزق الواسع المبارك فيه حلالا طيبا كما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير مستمعينا الكرام، مشاهدينا شفرية التكاسي على كل الخطوط سواء كانت الداخلية أو الخارجية. يسعد صباحكم، صبحكم بكل الخير. أهلا بكم مع انضمامكم وإيانا في نهار اليوم الخميس. بنرحب بكل من انضم للاستماع والمتابعة في هالمجلة الصباحية المنوعة من الأحد للخميس من 7:30 لـ9:30. على مدار هالساعتين بنكون معكم بالاتصال والتواصل. تقدروا تشاركونا إما بالاتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة الرسائل على الرقم 0079059940990. صباح الخير للجميع.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا. انهار اليوم الخميس نهاية هذا الأسبوع، يعني نهاية الأسبوع، في عنا عطلة أسبوعية جمعة على سبت. فصباح الخير لكل الأبناء وكل الموظفين والموظفات، خاصة العاملين في القطاع الخاص اللي بيستنوا دائما نهار اليوم الخميس على أحر من الجمر مع بداية كل أسبوع علشان يرتاحوا شوي، يحظوا بأكثر فترة من الراحة والنوم، قضاء الوقت مع الأهل بالأحباب. فصباح الخير لإلكم. نهار اليوم الخميس أكيد بنوجه التحيات الصباحية لرعاة برنامجنا، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع سياف آي الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل الصرافة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. صباح الخير لإلهم أكيد كل رعاة برنامجنا الكرام. بنوجه التحيات للزملاء في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلادي. يسعد صباحكم زملائي، وبنصبح أكيد على كل المتابعين من الرجال والنساء، على كل المتابعين من الأهل والأحباب، على كل المتابعين كمان من اللي دائما بيكونوا معنا في المتابعة من أبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين. بنصبح عليكم أو بنمسي عليكم بتوقيتنا وتوقيتكم، مهم يا ربي. دائما بنتمنى لكم الأوقات الجميلة والسعيدة. بنحكي صباح الخير من طول كرم لكل شبر وندر فيها، صباح الخير لكل قرية، لكل بلدة، لكل ضاحية ولكل عزبة، صباح الخير من طول كرم لنابلس ولجنين ولرام الله ولبيت لحم والخليل وأريحة وقلقيلية طوباس وسلفيت وكل مناطق الضفة الغربية من وين ما كنتوا عمالكم تسمعونا. يسعد صباحكم. صباح الخير لأهلنا في القدس، صباح الخير لأهلنا في الداخل، أهلنا في غزة وأبنائنا المغتربين. بنوجه التحيات الصباحية مع صباح نهار اليوم للمزارع والمزارعة اللي صبحوا من ساعات ما بعد فجر اليوم موجودين بأراضيهم بين المحاصيل الزراعية لحتى يحصدوا ولحتى يحرثوا كمان ويتابعوا زرعهم ومحصولهم. فبارك الله فيكم وفي أعماركم، فئة الشباب من المزارعين. يسعد صباحكم جميعا دون أي استثناء. كل مزارع عماله بيسمعنا من خلال المذياع بنصبح عليك وعلى عائلتك أكيد. صباح الخير للموظفين، وصباح الخير للصبايا العاملين في القطاع الخاص، يسعد صباحكم. والتاجر الكرمي والتاجر الفلسطيني بنصبح عليه، رجال الأعمال والمستثمرين، كل الموظفين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، يسعد صباحكم. من مهندسين، دكاترة، الأطباء، ممرضين، بنحكي عن محاميين، بنحكي عن كل الوظائف اللي والتخصصات، بنحكي للمعلمين والمعلمات، بنحكي لكل التخصصات المصرفية والبنكية الأدبية، كل التخصصات، يعني ما بدنا ننسى شريحة دون الأخرى. بس كمان بدنا نحكي صباح الخير لكل الصبايا والشباب العاملين في الميدان بكل التخصصات كمان، يعني عمال النظافة العاملين في الميدان بكل المشاريع التنفيذية، كان الله بعونكم في ظل كل ارتفاع درجات الحرارة، درجات الحرارة المرتفعة، وخاصة إنه اليوم من خلال محطاتنا في برنامجنا رح نحكي عن الأجواء للأسبوع القادم. الجد الصيفي رح يبلش ابتداء من يوم السبت، ديروا بالكم درجات حرارة ممكن توصل ل 32 تتخطى 35. بس وين درجات الحرارة هذه رح تكون؟ أي المدن؟ كيف طبيعة الأجواء رح تكون خلال الأسبوع القادم؟ بدأنا ندخل من بعد منتصف تموز، جايين على آب اللهاب، فيعني بدنا نستعد لفصل الصيف بشكل جيد. وإحنا اليوم أكيد خلينا نروح هيك لجولة، شو في عنا اليوم مواضيع رح نحكي فيها. رح نحكي مع الراصد الجوي ليث العلامي اللي هيحكي لنا عن الجد الصيفي اللي رح يبدأ مطلع الأسبوع القادم. كمان رح نحكي عن انطلاق حملة معا لأسرة آمنة، حماية بتبدأ من خلال الوعي. الوعي لما ننشر ثقافة الوعي، ثقافة المعلومات الصريحة والواضحة لحتى يكون في عنا أسرة آمنة، كل هاي المواضيع رح نحكي فيها اليوم إن شاء الله.
للأسف فجر اليوم عائلة من رامين قضاء طول كرم تعرضت لاعتداءات المستوطنين، وكان هناك اعتداء على ممتلكات هذه العائلة، واللي كان من خلال هذا الاعتداء إحراق مركبة وجرار زراعي. كمان من المواضيع اللي رح نحكي فيها اليوم رح نحكي عن شهادات من داخل سجون الاحتلال، آخر مستجدات الأسرى الفلسطينيين والأسيرات، ما يتعلق بآخر المعلومات حول الأسير مروان البرغوثي هذا القائد الفلسطيني، وأيضا حول طبيعة حالة الأسيرات داخل سجون الاحتلال. ها هي مواضيعنا، لا تنسوا تشاركونا من خلال اتصال الهاتفي على الرقم 0926849. ما عندكم مشكلة، ما عندكم قضية حابين تطرحوها، بس حابين تشاركوا في البرنامج، قدموا التهاني والتحيات الصباحية من خلال اتصال على الرقم الظاهر وإياكم على الشاشة.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صباح الخير لكل المحبين، لكل المتابعين، صباح الخير للأهل والأحباب وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. وإحنا خلونا هيك نبدأ قبل ما نروح لجولة الأخبار، من الأخبار المسيطر على الساحة الرياضية للمرة الثانية على التوالي، الأرجنتين بقيادة ميسي إلى نهائي كأس العالم. الأرجنتين تأهلت بقيادة الساحر ليو ميسي إلى نهائي كأس العالم بعد فوز مثير بنتيجة 2-2 على إنجلترا، اللي رح يؤجل حلمها بالوصول للنهائي لأول مرة من عام 1966 إلى كأس العالم القادم. رح يكون هذا النهائي الثالث على التوالي للأرجنتين اللي بتسعى للدفاع عن لقبها أمام إسبانيا. هذه من أبرز العناوين المسيطرة على الساحة الرياضية. تعالوا نروح معاكم مشاهدينا الكرام متابعينا لجولة سريعة لأبرز العناوين الإخبارية والاطلاع على أبرز ما جاء فيها لهذا الصباح.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نبدأها بأبرز العناوين. قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها المستمر لقرية برقة شمال غرب نابلس. وقوات الاحتلال تقتحم بلدة طمون جنوب طوباس. وأيضا من أبرز العناوين الإخبارية، حيث قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في بلدة عنبتة شرق طول كرم قبيل فجر اليوم. هذا وكان اقتحام لقوات كبيرة من جيش الاحتلال لبلدة عنبتة، داهمت عدة منازل وقامت بالتحقيق الميداني مع السكان، ومن ثم اعتقلت عددا من الشبان. في قطاع غزة، وحسب مصادر طبية فلسطينية، ارتقاء شابين وجرحى في قصف إسرائيلي على منطقة السنافور شرقية مدينة غزة. وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر يعلن اتفاقه مع نظيره الكولومبي على استئناف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين بشكل كامل وافتتاح سفارة كولومبيا في القدس. وذكر ساعر في منشور على إكس إن الجانبين رسما خارطة طريق مفصلة لاستعادة كاملة وفورية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين فور تنصيب الرئيس الكولومبي المنتخب الشهر المقبل. مجلس النواب الأمريكي يصوت ضد تعديل يدعو إلى وقف المساعدات المقدمة لإسرائيل رغم تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له، في مؤشر على اتساع الخلاف بين التقدميين الأمريكيين وإسرائيل. وجاء رفض التعديل بأغلبية 314 صوتا مقابل 104 أصوات بعدما طرحه النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي ضمن مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة الخارجية.

ما يسمى الصندوق القومي اليهودي يدشن موقعا تذكاريا استيطانيا جديدا تحت اسم حرشغوش قطيف في غابة كيسوفيم المحاذية لقطاع غزة بهدف تخليد ذكرى المستوطنات التي أخلتها إسرائيل من القطاع عام 2005. هيئة البث الإسرائيلية الرسمية كانت تكشف عن معطيات قالت إنها تستند إلى تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تفيد بأن الجناح العسكري لحركة حماس لا يزال يضم نحو 25 ألف مقاتل بينهم 2500 من عناصر وحدة النخبة رغم أكثر من عامين من الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

وأيضا من أبرز العناوين لهذا الصباح على الصعيد الدولي، حيث الولايات المتحدة شنت عدوانا جديدا على إيران استهدفت فيه مواقع عسكرية، قالت إنها تستخدم لتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفيما أكدت طهران استعدادها لخوض حرب وجودية للدفاع عن أمنها القومي ووحدة أراضيها مع إبقاء الباب مفتوحا أمام مسار تفاوضي مشروط. هيئة البث الإسرائيلية الرسمية كان أفادت بأن عددا من قادة الدول العربية نقلوا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل أعربوا فيها عن عدم ثقتهم بالحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، معتبرين أنه يشكل عقبة أمام تحقيق رؤية الإدارة الأمريكية للتسويات الإقليمية في الشرق الأوسط. نقل التقرير عن دبلوماسيين عرب مطلعين على الاتصالات أن المحادثات التي أجراها ترامب مع عدد من القادة العرب خلال الفترة الأخيرة تركت أثرا على مواقفه، مشيرين إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ ينظر إلى نتنياهو باعتباره عائقا أمام تنفيذ رؤيته للمنطقة وأمام الدفع نحو ترتيبات إقليمية جديدة.

أما قبل ختام هذه الجولة، حيث نستعرض مع حضراتكم أسعار صرف العملات اليوم الخميس، حيث الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم مقابل الشيكل بثلاثة شواكل، أما الدينار الأردني فيصرف بأربعة شواكل فارزة 23 أجورا، اليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواكل فارزة 43 أجورا. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة موقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام والإنستغرام لحتى يوصلكم كل شيء جديد أول بأول. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم وإيانا.

صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا. أكيد إحنا من جديد بدنا نبارك ونقدم التهاني والتبريكات لكل طلاب خريجي جامعة فلسطين التقنية خدوري. يسعد صباحهم يا رب، يعطيهم ألف عافية على كل شيء تعبوا فيه خلال سنوات دراستهم الجامعية في هذه الجامعة، الجامعة العريقة جامعة الدولة. صباح الخير لكل الخريجين وألف ألف مبارك لكم ولأهاليكم ولعائلاتكم. مبارك هذه المرحلة قمتوا بإنجازها، وأكيد بنتمنى لكم كل التوفيق في الحياة القادمة بسوق العمل وتكونوا مميزين كمان. وكل التحية والشكر أكيد لمجلس الطلبة لحركة الشبيبة، يعطيهم ألف عافية كمان على هالتنظيم، هاي الأجواء اللي غابت عن الساحة الكرمية في السنوات الأخيرة لكن رجعت من جديد الحمد لله. وطبعا بتغطية ولا أروع ولا أجمل من شاشة تلفزيون الفجر. بدي أحكي كل التحية والاحترام لكل زملائي من طاقم تلفزيون الفجر على هذا الجهد اللي بيبذلوه، ضغط العمل، ضغط الفعاليات، المناسبات الجميلة. إن شاء الله يربي يديم علينا وعليكم هدات البال. بس كمان بدنا نذكركم مشاهدينا لا تنسوا إنه إحنا على موعد إن شاء الله في شهر تشرين الأول المقبل بمهرجان طول كرم الرابع بن عمرها 2، مهرجان الضخم طبعا بتنظيم وتنفيذ من شبكة الفجر الإعلامية بالتعاون مع الغرفة التجارية وأيضا كثير من الشراكة المميزة. لكن هالمرة لما إحنا بنحكي وبنوجه كل التحية أكيد لشركة جست برو إيفنت، لما بنحكي عن مهرجان طول كرم الثالث اللي كان بعنوان بنعمرها 1، كان بهالضخامة وهالتميز، كان بتغطية إعلامية أكثر من رائعة بجهد متكامل متعاون من بين كل الزملاء من الإدارة بالتوجيهات والخطط اللي تم وضعها. فكان للأمانة ترفع القبعة على هذا الحدث الكرم الضخم اللي كان العام الماضي 2025 بشهر 10، وهاي السنة سنة 2026

0: استنونا بحدث أضخم وأكبر وحدث للأمانة يعني على هالتخطيطات على هالرؤية الجميلة والكبيرة والضخمة لهالبرنامج لهالمهرجان. فإحنا بنحكي طول كرم كوني على موعد مع هالحدث الضخم. قديش كان حلو، قديش كان مميز، قديش كان فيه شركات كثيرة، قديش كان رائع ومنظم، قديش سجل أعداد كبيرة من الزيارات، الأهل الشباب الستات مع أولادهم، الحاجات الكبار الستات الكبيرة كانوا موجودين، إجوا على المهرجان استمتعوا فيه، قعدوا شربوا أكلوا وانبسطوا. يعني كان مناسب من ناحية الجيبة للمواطن الكرمي، كان مناسب للكل، لأنه أصلا كل الشركات اللي كانت موجودة ومشاركة كانت حاطة أسعار ولا أروع من هيك أسعار لكل زوار المهرجان. يعني الصنف اللي أنت بتشتريه من السوق على سبيل المثال بنسبة مبلغ معين كنت تاخدي أقل، يعني كنت تاخدي إما بسعر النص أو خصم 50% خصم 40%، فكان موفر على الجيبة بشكل كتير كبير. كل الشركات بكل التخصصات كانت موجودة، هاي كمان كانت أفكار حلوة وكبيرة. الساحة الخارجية كانت للمطاعم والكافيهات كمان كانت حلوة، الطاولات اللي كانت موجودة لحتى الأهل تقعد وترتاح وتاكل وتنبسط مع أولادها. هذا بالإضافة إلى أنه أصلاً الشركات اللي كانت موجودة كانت عاملة عروضات، كانت عاملة خصومات، كانت بتوزع هدايا. كل الشركات اللي كانت موجودة كانت بتوزع هدايا، فالكل كان مستفيد، الكل كان ربحان والكل كان كسبان. كان في تحديات وكان في مسابقات، فأجواء بصراحة حلوة جميلة. وللأمانة يعني إحنا جاهزين لا بنعمرها تنين، تعال نروح من مهرجان طول كرم الرابع بنعمرها تنين لحالة الطقس. استعدوا خلوكم معانا مركزين لحتى نعرف كيف رح تكون الأجواء مع نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم من خلال الراصد الجوي ليث العلامي. ليث يسعد صباحك.
1: صباحك وصباح الخير لجميع أستاذ المتابعين والمشاهدين.
0: صباحك بكل الخير. نشرت مؤخرا يا ليث على صفحتك على الفيسبوك استعدوا للجد الصيفي رح يبدأ من السبت المقبل. شو يعني الجد الصيفي يا ليث؟ كل اللي مرقنا فيه يعني كان عبارة عن دلع الصيف ومزح الصيف.
1: يعني هيك إشي فعليا. إحنا من بداية فصل الصيف بالثلث الأخير من شهر 6 الماضي كانت الأجواء في معظم الأيام، خلينا أحكي ما بدي أحكي في كل الأيام، صيفية عادية جدا. يعني درجة الحرارة كانت في غالب الأيام حول المعدلات وحتى في بعض الأيام كانت أقل من معدلتها بقليل نتيجة تأثر مناطق واسعة من غرب وسط القارة الأوروبية بموجات حارة، كما صرنا يعني إحنا عارفين وسمعنا بالأخبار عن موجات الحر اللاهبة اللي ضربت مناطق واسعة من غرب القارة الأوروبية وأدت إلى آلاف الوفاة. هذا الأمر أدى إنه خلال الأسابيع الماضية تكون الأجواء في بلادنا بمنطقة الشرق المتوسط وبلاد الشام وفلسطين تحت وطأة الأجواء الصيفية المعتدلة قدر الإمكان. لكن يعني حسب مؤشرات الخرائط الجوية اعتبار من يوم السبت المقبل وخلال معظم أيام الأسبوع، يعني خلينا نحكي معظم أيام الأسبوع القادم راح يكون في عندنا اضطراب الكتلة الهوائية أكثر حرارة مما مضى، أكثر حرارة من الفترات والأسابيع الماضية، وبالتالي راح يكون في عندنا ارتفاع على درجات الحرارة عن هذه الأيام بمقدار 3 إلى 5 درجات مئوية. يعني بدل ما كانت أو بتكون درجة الحرارة في معظم المناطق خلال هذه الأيام والأيام الماضية ما بين 29 إلى 31 درجة مئوية، الأسبوع القادم راح تصير درجات الحرارة تتراوح ما بين 32 إلى 35 درجة مئوية. طبعا احنا نحكي عن مناطق جبلية، مناطق ساحلية، عن حتى المناطق الداخلية المنخفضة راح تكون درجات الحرارة في هذا الرينج. لكن وين تفرق معنا غير بموضوع درجات الحرارة بالمناطق السهول الغربية، يعني مثل مناطق طول كرم وقلقيلية وسلفيت وغيرها، بالإضافة إلى الشريط الساحلي الفلسطيني على امتداده من الشمال وحتى الجنوب، موضوع الرطوبة النسبية. الرطوبة راح تكون مرتفعة في قادم الأيام ولا سيما مع الأسبوع القادم، وبالتالي سيكون الشعور بالحر مضاعف أو خلينا نحكي أثقل مما هي عليه

0: درجة الحرارة الفعلية، يعني حتى لو احنا بنحكي ان درجة الحرارة على سبيل المثال في طول قريب 32 درجة مئوية، لكن المحسوس فيها او المشعور فيها بشكل فعلي بسبب وجود الرطوبه العاليه قد تصل الى 35 و36 درجه مئويه. هذا الامر
1: الله يكون
0: يعني
1: بعوننا
0: احنا
1: اهل طول كرم
0: صحيح،
1: جنين
0: يعني هذا الامر
1: قلقيلية
0: اللي احنا بيزعجنا يعني
1: للاسف.
0: كفصل الصيف في المناطق اللي قريبه من البحر او المناطق اللي بتكون فيها نسبه الرطوبه عاليه، لانه تسوي اول شيء إرهاق وإزعاج، وبتسوي الجو برضو كتمة خاصة بالليل، وبصبح الجو لا يطاق والجو خانق. طبعا أنا ما بحكي عن موجة حر استثنائية أو موجة حر لاهبة أو بحكي عن إشي متطرف، لا لا، يعني إحنا بعيدين عن كل هاي الأوصاف، لكن في نفس الوقت إحنا مقبلين على درجات حرارة هي الأعلى منذ بداية فصل الصيف. مش هي الأعلى لأنه في عنا إشي مش طبيعي أو إشي استثنائي، لأنه أصلا خلال الفترة الماضية والأسابيع الماضية والأشهر الماضية ما كانت تصل درجات الحرارة لهيك مستويات، كانت يعني دائما بحدود بداية الثلاثينيات، وما تتعدى هذا الرقم أو هاي الأرقام إلا في مناطق محدودة مثل مناطق أريحة والأغوار والبحر الميت. بالمناسبة الأسبوع القادم برضو للناس يعني اللي بتروح تتنزه أو بتروح على البحر الميت أو بتروح على مناطق أريحة والغور وتستأجر يعني شاليهات أو فيلل بأريحة، درجة الحرارة قد تصل إلى حدود 40 درجة مئوية في مناطق أريحة والأغوار بشكل عام. حتى الناس اللي مسافرين من وإلى فلسطين والأردن راح يكون الجو عليهم صعب، لأن درجة الحرارة قد تصل إلى حدود 40 درجة مئوية في المناطق الغورية الفلسطينية.
1: يعني بصراحة الله يكون بالعون لكل أهلنا في مناطق الأغوار، منطقة أريحة، إحنا المناطق السهلية مثل قلقيلية وجنين. إحنا بنحكي بلش الصيف يرجع زي ما كنا نعيشه بالسنوات السابقة، لأنه لغاية اليوم كان الأجواء الصيفية اعتيادية جميلة لطيفة، في نسمات هواء عليلة بين الحين والآخر، بس إنه نسب الرطوبة بالمناطق السهلية هي اللي بدي أركز عليها بصراحة، هي اللي بتكون أكثر إزعاجة مع ساعات المساء. كمان رح تضل مستمرة هاي النسب من الرطوبة المرتفعة ودرجات الحرارة المرتفعة، ولا رح تنكسر شوي مثل الأيام اللي إحنا عمالنا بنمر فيها؟
0: لا، هذا الفرق بين الأيام القادمة، خلينا نحكي الأسبوع القادم، وبين ما مضى من أيام سابقة وأسابيع خلال الفترة الماضية. يعني راح يكون أو راح تكون الأجواء في معظم ساعات اليوم، حتى يعني في ساعات الصباح الباكر وساعات ما بعد العصر والمساء والليل، يعني الأجواء مرتفعة الحرارة ونسبة الرطوبة تتراوح ما بين تقريبا 50 إلى 70 أو 75%. فيعني هذا الإشي بيكون برضو بالتزامن مع هدوء الرياح، جو أنا ما بدي برضو يعني روح للتهوير وأحكي إنه جايين على جو استثنائي، يعني ما بدي أخوف الناس، لكن هو بالحقيقة بهذه المعطيات بهذه الأرقام بهذه النسب رطوبة درجة الحرارة وسرعة الرياح بيكون شوي الأمر مزعج خانق كاتم، زي ما هو بالعادة بصير عندنا في شهر 7 وشهر 8 بالنسبة للمناطق الساحلية الغربية ومناطق الشريط الساحلي الفلسطيني. فإحنا جايين على الصيف الحقيقي، يعني زي ما انا كتبت امبارح على الفيسبوك، فتره الدلع وفتره الراحه الصيفيه يلي عشناها بالاسابيع الماضيه انتهت او راح تنتهي خلال هاليومين، ونشوف الصيف الحقيقي. يعني ان صح التعبير الصيف بده يكشر عن انيابه اعتبارا من الاسبوع المقبل، ولكن كمان مره باكد انه مش بشكل متطرف، مش بشكل استثنائي، مش بشكل يعني غير مسبوق، لا، يعني بس راح نشوف الحراره والشوب يلي احنا بنعرف في بلادنا، والمثل اللي بيحكي دائما تموز تغلي المي بالكوز، راح نشوف المي راح تغلي بالكوز بالاسبوع الجاي، وبدنا ندير بالنا من شويه امور زي انه مثلا نحاول ما نتعرض لفترات طويله او ساعات طويله للشمس بشكل مباشر، خاصه خلال ساعات النهار وذروه ساعات التسخين الشمسي. برضو انه ما نترك الاطفال دائما في المركبات او السيارات المغلقه لما بدنا نروح نقضي بعض المشاوير او خلال فترات التسوق، كثير بتصير حوادث اختناق واحيانا تصل الى مرحله الوفاه من نتيجه هذا الامر. برضو احنا بدنا ندير بالنا من موضوع محمد، موضوع اشعال النيران في المناطق اللي
1: صحيح
0: بتكون فيها الاعشاب او فيها نباتات جافه، وهذا الامر بيؤدي الى اشتعالها بسرعه بفور ارتفاع درجه الحراره، ويعني نسبة الرطوبة بتكون أحيانا متدنية في المناطق الداخلية، ما بحكي عن المناطق الساحلية. برضو احنا بدنا نوصي من او نوصي بالاكثار من شرب السوائل البارده خاصه المياه لتعويض الجسم ما قد يفقده من خلال عمليه التعرق في ارتفاع درجات الحراره خلال الاسبوع القادم.
1: ليث، قبل ما ننهي ونختم مع حضرتك في لقائنا، احكينا كيف راح تكون درجات الحراره ابتداء من يوم الغد الجمعه.
0: يعني درجات الحراره اعتبارا او ابتداء من يوم الجمعه خلال يعني ضبط النهار او خلال ساعات النهار فيما بين 30 ل 32 درجه مئويه في معظم المناطق بما فيها المناطق التهليه والمناطق الجبليه، لكن الاسبوع القادم خاصه اعتبارا من يوم السبت نرجع نحكي ان درجه الحراره ترتفع وتصير تتراوح ما بين 33 الى 35 درجه مئويه، يعني هي بترتفع عن هاي الايام بحدود درجتين الى اربع درجات مئويه، في عندنا ارتفاع اضافي في معظم المناطق، وهذا الارتفاع اللي احنا بنحكي عنه على شكل كتلة هوائية حارة متوسطة الشدة راح نعيشها ابتداء من يوم السبت وحتى يوم الجمعة من الأسبوع القادم.
1: كل التحية والاحترام، شكرا كثير لك الرصد الجوي ليث العلامي، يسعد صباحك يا رب، ومشكور اليوم على كل هذه الإيضاحات اللي وضحت لنا إياها حول طبيعة الحالة الجوية لنهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل كيف راح تكون الأجواء. ديروا بالكم على أولادكم، لا تنسوا أولادكم بالمركبات، كمان ديروا بالكم من أي حركة ممكن إنها تؤدي إلى اشتعال الحرائق خاصة في المناطق اللي بتكثر فيها الأعشاب، وبالإضافة لا تنسوا حالكم من شرب المي، كثروا من شرب السوائل وتحديدا من شرب المياه علشان نحافظ على رطوبة جسمنا ونحافظ على صحتنا وعلى طاقتنا وحيويتنا خلال النهار. شكرا للراصد الجوي ليث العلامي. كملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في برنامج طلة فجر، كملين معكم أكيد من رسائلكم الصباحية المميزة والجميلة. صباح الخير للخالي عليا أبو شنب، فتح الله لكم كل أبواب الخير والفرح والسعادة والهنا، صباح الخير، صباحك ورد وفل وياسمين. نروح لفاصل نرجع نكمل معاكم في برنامج طلة فجر، خلوكم معنا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا، وصباح الخير لكل طلابنا المنجزين الرائعين. امبارح انجاز فلسطين اختتمت مسابقة الشركة الطلابية 2026 بإعلان المشاريع الفائزة. والله صراحة اللي حضر التقرير اللي تم إعداده وتصويره من قبل تلفزيون الفجر أكيد بيشوف قديش في عنا عقول نيرة، عقول مبدعة من أبنائنا الطلبة، من أبنائنا اللي بمرحلة المدارس. لما احنا بنحكي كثير من الأمثلة الرائعة بالإضافة إلى النموذج الرائع اللي استخلصناه وتحدثنا عنه قبل أيام من السترة الذكية لمساعدة أبنائنا المكفوفين، قديش في عنا مشاريع رائعة وحلوة، مشاريع بتبين لك إنه صدقا إحنا عنا مستقبل بخير، مستقبل واعد، مستقبل فيه القيادة والحكمة والتكنولوجيا، توظيف الذكاء الاصطناعي بالشكل الجيد. لما بنشوف طلاب صف عاشر، طلاب صف أول ثانوي عمالهم بيجمعوا مع بعض بشكلوا شركة طلابية، هاي الشركة بيكون في إلها مدير عام، مدير تنفيذي، في إلها أقسام مبيعات وأقسام جودة وأقسام تصنيع وأقسام إدارة المبيعات والتنفيذ وغيرها. لما بتشوف إنه في انتخابات، في عملية ديمقراطية، إحنا هون بنحكي إنه أولادنا بيعرفوا إيش يعني انتخابات لما بيصيروا بالسن القانوني، أولادنا بيصيروا يعرفوا إيش يعني هي الديمقراطية لما بيكونوا بالسن القانوني، يوصلوا للسن القانوني، أولادنا بيعرفوا إيش يعني المسؤولية وإيش يعني أني أنا أكون موظف وإيش يعني أني أنا أكون مسؤول عن القسم اللي بهاي الشركة الطلابية اللي أنا أشغل منصب فيها. فإحنا لما بنوصل لمرحلة الثانوية العامة الطالب بيكون عارف إيش التخصص اللي بده يكون رايح عليه، وعارف ومتأكد أنه هذا التخصص ملائم لإلي لأني أنا خدت تجربة سابقة. كل التحية لكل أم ولكل أب بيسعوا دائما إنهم أولادهم يكونوا مميزين وشخصيتهم قوية وحلوة علشان لما يوصلوا لهاي الفرص اللي بتصح للطلاب يكون من المشاركين فيها ويكون متميزة. وأتحداكم إذا في طالب من هدول الطلاب اللي بيكونوا مشاركين سواء مع مؤسسة إنجاز فلسطين بكل المشاريع اللي بتخوضها أو أي مشاريع تانية من قبل وزارة التربية والتعليم ندمج أبنائنا فيها، ما بيكونوا مميزين في السنوات القادمة وعلى مستوى سوق العمل. إحنا هلأ لما بنحكي عن الظروف اللي مرينا فيها، موضوع الوظائف الكل يمكن غسل إيديه منه، من موضوع الوظائف وإنك تستنى وظيفة حكومية وإنك تستنى وظيفة لتصح لك وما في فرص وظائف. فعلشان هيك وإن تحسنت الظروف والأحوال في السنوات القادمة المستويات والطموحات بتصير تعلى، إنه إحنا بدنا طلاب، بدنا خريجين مميزين مثقفين متعلمين إلهم اسمهم في سوق العمل، حتى لأنه الكل بيصير بده يطلب خبرة والكل بده يصير يطلب مهارات. فأنت كيف بدك تكون ممتلك لهاي الخبرة والمهارات إلا إذا أنت ما كنت منخرط بسوق العمل حتى وأنت على مقاعد الدراسة سواء المدرسة والمرحلة الجامعية. فأنا هذه رسالة بوجهها لكل أم ولكل أب، انتبهوا على أولادكم. إذا بتشوفوا أولادكم عندهم بذرة أو نواة لأنهم يكونوا مميزين، طموحين، عقلانيين، عندهم فكر وإبداع، استغلوهم، استثمروا فيهم. استغلال ما بيكون لإلنا، الاستغلال بيكون لإلهم. استغلوهم بالطريقة إنه إحنا نتعب عليها ونشغل على نشتغل على هذه الإبداعات وعلى هذه المواهب اللي بيمتلكوها أبنائنا مهما كان شكلها. لا تستهينوا بأي فكرة بيحكوها ابنكم أو بنتكم، لا تستهينوا بأي إنجاز بيعملوه، لأنه صدقا إذا أنتوا دعمتوهم فاعرفوا إنه رح يضلوا مكملين لآخر نفس ولآخر يوم ولآخر الطريق وهم على هذا النهج، لأنه لقيوا السند من أهلهم. إذا ما لقيوا السند من الأم والأب صعب إنك تلاقي طفل أو ابن أو خريج عنده هاي الثقة بالنفس وهاي الشخصية العالية. فكل الاحترام لكل أم وأب بيتعب على ابنه وبيشقى عليه لحتى يمهد له الطريق إنه يكون مميز في سوق العمل. ورح نكمل معاكم مشاهدينا الكرام متابعينا في محطاتنا المختلفة. هاي المحطات لما احنا بنحكي عن تعب الأم والأب في تربيتهم لأبنائهم، هون بنحكي عن نتطرق لموضوع الأسرة والعائلة. الأسرة بصراحة هي الحصن الأول للمجتمع. كل ما كانت الأسرة أكثر استقرار وأمان كل ما كان المجتمع أكثر تماسك. اليوم احنا بنسمع قصص كثيرة جدا مؤلمة، حزينة، صعبة، قاسية، من كثير من الأسر اللي موجودة بمجتمعنا. شو السبب؟ لأنه ما في عنا أسرة آمنة، ما في عنا أسرة مستقرة. إحنا بنحكي عن صراحة ظروف صعبة بنمر فيها كمجتمعنا الفلسطيني، لكن هذا مش سبب على إنه يكون في عنا تفكك أسري. بالعكس، إحنا اليوم بدنا نشتغل على إنه نكون أسرة أكثر أمان واستقرار. كيف رح يكون هذا الموضوع؟ اليوم لما إحنا بنحكي عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية اللي إحنا عمالنا بنمر فيها، الحاجة لتعزيز الوعي بحقوق أفراد الأسرة وآليات حمايتهم ونشر ثقافة الحوار والوقاية قبل حتى ما يصير في عنا المشكلات. اليوم بهذا الإطار، حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية أطلقت مؤخرا حملة معا لأسرة آمنة. هاي الحملة اللي بتهدف لحتى نوصل لمختلف فئات المجتمع ونعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأسرة والأطفال، وكمان للتعريف بالخدمات اللي بتقدمها هالإدارة. تعالوا نتعرف أكثر عن هذه الحملة، رسائلها، شو اللي عمالها بتطمح لتحقيقه، من خلال ضيفتنا اللي بتنضم وإيانا عبر الاتصال الهاتفي، الدكتورة خولة فضل الله العميدة، مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث في شرطة رام الله. صباح الخير دكتورة خولة.
1: أهلين، صباح النور.
0: يسعد صباحك. اليوم لما إحنا بنحكي عن حملة معا لأسرة آمنة، ليش هذه الحملة أطلقت اليوم خاصة في ظل الظروف اللي إحنا بنمر فيها؟ شو الرسالة الأساسية اللي بتحملها الحملة؟
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. يعني حملتنا معا لأسرة آمنة هي حملة متجددة، قديمة حديثة مستمرة، وتأتي هذه الحملة دي من الأوضاع اللي بنمر فيها، سواء الاقتصادية والاجتماعية والظروف الصعبة وما تعاني عائلاتنا وأبناء شعبنا من بطش الاحتلال. نهيك عن ذلك، نجد أنه كمان هذه الأشياء تنعكس على أسرنا بالداخل، فيعني يكفي ما يعاني هذا الشعب من البطش، فيجب علينا كأباء وكأمهات وكمسؤولين ضمن مؤسسات مجتمعية على الأقل أن نراعي ظروف ونراعي نفسية أبنائنا وبناتنا داخل بيوتنا. أجد هذه الحملة نتيجة للإحصائيات المتزايدة أو الأعداد العنف اللي شفناها كانت ترد للإدارة، والتنوع في حالات العنف الذي وصلتنا. كان منا إيمانا أنه يجب علينا أن تكون هذه حملتنا تتناسب مع حجم القضايا أو الظروف اللي أدت إلى تزايد حالات وتنوع حالات العنف الواقعة على أسرنا الفلسطينية من داخل الأسرة ضد أحد أبناء أو النساء في داخل الأسرة. لأنه الحملة معا لأسرة آمنة هي انطلاق أنه إيمان الشرطة الفلسطينية بالدرجة الأولى أنه الأسرة هي الأساس، وإيمان إدارة حماية الأسرة والأحداث أنه البيت الآمن هو الذي يستطيع أن يخرج لنا أبناء للمجتمع صالحين قادرين على حمل مسؤولية خدمة هذا المجتمع مستقبلا. شفنا أنه في كثير من قلة من الوعي. يعني حملتنا تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، وعي الناس قديش مخاطر العنف، ما هي أنواع العنف، لماذا يحدث العنف، ليش غايبة عنا لغة الحوار داخل أسرنا. نسعى دائما إلى في ظل حملتنا وحملاتنا اللاحقة أيضا إلى ترسيخ ثقافة الحوار والاحترام داخل الأسرة، وإن الحماية داخل الأسرة أو لغة هي عبارة عن مسؤولية مجتمعية، مسؤولية داخلية تقع على عاتق الأباء بالدرجة الأولى. فوجدنا كمان أنه العنف هما ليس مسؤولية الأسرة بحد ذاتها بالنطاق الضيق أو الوقاية منه، هي عبارة عن مسؤولية جميع أفراد المجتمع، لأن كل شخص بتعرض لعنف أو بعرف عنف أو شاهد عنف أو سمع عن عنف ولم يبلغ، طبعا هو يعتبر شريك، لأن إحنا بصدد إدارة الحماية نقوم بالتوجه الدائم نحو الأسر. يعني عندنا خط 106 الذي يستقبل بيئات الاستغاثة على مدار الساعة، نقوم ندخل البيوت ليلة نهار، إذا كانت الإشكاليات داخل البيت نقوم بحلها، نساعد هذه الأسر على تبصير مخاطر العنف وعقلية التعامل مع في مختلف ظروف العنف أو مختلف الظروف التي تؤدي إلى العنف داخل الأسرة. كذلك نصل بهم إلى رفع درجة الوعي وتعزيز بنعزز كمان لدى الأسرة والمجتمع قديش مهم إنك أنت تعرف ثقافة شو معنى الحماية، شو معنى الوقاية.
0: لأنه اليوم أنشطة سيادة العميد، اليوم إيش أبرز الأنشطة والفعاليات اللي بتتضمنها الحملة، بالإضافة إلى أنه إيش أكثر القضايا الأسرية اللي ترد لإدارة حماية الأسرة والأحداث؟
1: هناك العديد من مختلف قضايا الطفل. سأنا أعطيك لاحقا إحصائية كاملة بعدد وأنواع القضايا اللي وصلت لنا. حملتنا طبعا بتكون بتنفيذ سلسلة من الأنشطة التوعوية في مختلف محافظات الوطن، سواء كان من محاضرات، ورش عمل، لقاءات إذاعية، زيارات ميدانية، توزيع مواد توعوية، استخدام منصات التواصل، أيضا بنقوم على نشر رسائل وبث رسائل توعوية مبسطة تصل إلى جميع فئات المجتمع. لأنه الحملة هنا بنركز إحنا في حملتنا على مواطنين الفلسطينيين، على تعريفهم بكل أنواع العنف وأثاره.

0: محاولات انتحار، سواء كان اعتداءات داخل البيوت، حتى شهدنا بالفترة الأخيرة سواء كان جرائم قتل وقعت على الأطفال أو النساء. كل هذه الجرائم المتنوعة، نظرا كمان للتطور العلمي نسعى جاهدين للتعريف بالعنف الرقمي ومخاطره وآلية إنك كيف أنت تحمي بيتك وأسرتك من الغزو الثقافي الهائل والسوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي. صحيح. اللي أصبح هذا الفضاء غير مسيطر عليه، لأنه كمان هنا يأتي ليس فقط العبء على حماية الأسرة، في مسؤولية جماعية، لأن مسؤولية الأسرة هي مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلام في نشر رسائل إيجابية للناس، المجتمع المحلي، تعزيز ثقافة الوقاية، كيف ممكن إحنا نسعى إلى الحد، لأنه درهم وقاية خير من قنطرة، إلى تخفيف المعاناة اللي بتتم داخل هناك حقيقة في معاناة. وطلب المساعدة، وكمان بنحث الناس أنه لما تطلب المساعدة تعتبر هذه خطوة إيجابية لك أنت لتعزيز الحماية. ليس ما بيشوف الناس ويقول لك وين ضايع على الشرطة يا ناس بتنف زحق، لا، أنت لما تصل حماية الأسرة وهي إدارة متخصصة ضمن إدارات الشرطة الفلسطينية، إحنا لك محافظة كاملة على خصوصيتك، على سريتك، بنسعى معك لكسر حاجز الخوف والتشجيع على ثقافة التبليغ المبكر، حتى سويا إحنا وياك نصل لأسر آمنة في ظل كل الظروف.
1: وهي رسالة مهمة لكل شخص بيتردد في الإبلاغ عن حالات، تحديدا حالات العنف. اليوم شو رسالتكم لهاي الأشخاص اللي دائما مترددة؟
0: نسعى جميعا في ظل تفاقم حالات العنف إلى بناء مجتمع أكثر أمانا واستقرارا. نشجع الجميع على أنه يكون يصلنا، أنه نعزز عندهم ثقافة الحوار في ظل تزايد عدد الحالات. يعني بلغت عدد الحالات الواردة لحماية الأسرة العنف بشكل عام من بداية العام 2026 لحد 1/7 3223 قضية. أسرة لحالة كانت 2093. قضايا الأحداث 1630. وردت إن نداءات استغاثة عبر الخط المساعد 106، 2153 نداء استغاثة في مختلف الوطن. لاحظنا كمان في حالات هروب للبنات داخل البيت، بلغت 325 حالة هروب. محاولات الانتحار بلغت عنا 126 حالة انتحار. يعني
1: نحكي عن أرقام مش قليلة.
0: نعم، الأرقام مش قليلة، وهذا اللي بخلينا إحنا نكون على الجاهزية. يعني هناك في إشكالية داخل المجتمع. يعني كان عندنا كمان يعني بقيادة اللواء علام السقة كان في عندنا كمان لحماية الأحداث في التمثيل المبكر، فعدد الأشخاص اللي وصلوا الحماية وكان لهم تمثيل مبكر من الأطفال 1214 من بداية العام. كمان شفنا ظاهرة التسول عنا، تزايد عدد النساء المعنفات في بيوتنا. ينقص الحب، ينقص الود، ينقص الحنان، ينقص القدرة على التعبير عن المشاعر. فكثير قضايا لقناها أنه بقول لك أنا بحاجة أن أسمع كلمة حب، بحاجة أن أنا أتدلل. هذا ليس مبرر، ولكن ينقص أسرنا الفلسطينية، ليس الأطفال وأبنائنا وبناتنا بحاجة إلى المأكل والملبس والرعاية، هم بحاجة كمان إلى الحب والتعاطف والود ولغة الحوار، إلى فهم مشاكلهم، إلى التعايش معهم. هذا دورنا كأباء وكأمهات، يجب علينا أن تعزز عنا هذه الثقافة. فإحنا شركاء مع جميع المؤسسات، حتى المؤسسات الدينية والمؤسسات المجتمعية، وزارة التنمية، إنه يجب يكون نشر ثقافة حتى قبل الزواج، إنه نعلم بناتنا ليس الزواج وبناء البيت هي نهاية المطاف، بل هي بداية تحملك لمسؤولية. أنت أمام زوجي وعاملة أحيانا تكون، وأنت أم مسؤولة عن تربية الأبناء، ليس فقط تقديم الرعاية لهم. هم بحاجة منك أنك تكون فعلا أم، بمعنى الأم التي تستطيع أن تتعامل مع أبنائها بكافة الظروف. هناك كثير ما بتخلوا عن أبنائهم، كثير نوعا ما بنجدهم أنه مش قادر يتعامل مع أبنائه. ليه؟ لأنه هو ما عنده ثقافة الحوار، هو أيضا محروم من هذه. فنشر ثقافة الاحترام، التسامح، الود، نبعد عن مجالات التهديد، الإهانات. أبنائنا بيعرفوش، أبنائنا لا، اليوم السوشيال ميديا ما خلت أبنائنا بتطلعوا على أشياء كثيرة. كمان الأهل بعيدين نوعا ما في فجوة ثقافية وفجوة تكنولوجية ما بين الأباء والأبناء. احنا شفنا في بعض كمان الألعاب الخطرة اللي منشورة عبر السوشيال ميديا اللي فيش عليها رقابة،

0: كادت أن تؤدي بحياة فتاة في محافظات الوطن كالحوت الأزرق ومريم، لذلك من الألعاب الخطيرة اللي بعيدة عن رقابة الأهل ورقابة أنه خلص أعطيه التليفون ونسيه، أعطيه التليفون ما تسأليش عنه، لا أنت ملزم أنك تليفون ابنك تشوف عليش بتطلع، ابنك مين أصدقائه، ابنك مع مين بيحكي، بنتك مع مين بتحكي. ما تقول بنتي ما بتطلعش من البيت، بنتي والله مؤدبة داخل البيت، بنتك داخل البيت كل العالم بإيدين إيديها،
1: صح
0: كل العالم بين إيديها. فإحنا نتعامل مع هذا بكثير من السرية، بالكثير من الخصوصية، لأنه أبنائنا فعلا بحاجة إلى هذا الشيء.
1: طب
0: بحاجة إن يفهم معنى الحماية ومعنى القدرة على أنك تفهم مشاعرهم وتراعيها كونك أب وأم. أنت اللي معهم على مدار الساعة، وهذه مسؤولية، مسؤولية أخلاقية دينية انتمائية. أنت ملزم تخرج جيل على الأقل يعتمد على نفسه، على الأقل يكون متصالح مع ذاته في ظل العالم المجهول والمعيقات اللي احنا عايشينها.
1: دكتورة خولة، يعني احنا بنحكي عن نقطة جدا مهمة، العالم كله بتكون بين أبنائنا، بين إيدين أبنائنا. اليوم مع الانتشار الكبير والواسع على السوشيال ميديا، من أبرز التحديات اللي اليوم صارت موجودة واللي بتعيشها كثير من الأسر موضوع الابتزاز، الاستغلال الإلكتروني للأطفال، للنساء وللمرأة. اليوم كيف عمالكم بتسلطوا الضوء بشكل جدا عالي من الخصوصية، من السرية، لهالضحايا اللي بتوقع نتيجة الابتزاز والاستغلال سواء من أطفال أو نساء؟
0: هي قضية الابتزاز دكتور العنف الرقمي هذه منتشرة ليس فقط على النساء والأطفال، هي كل أطياف المجتمع.
1: صحيح، ولكن تكثر يمكن بالنسبة الأكثر للنساء.
0: نعم، هنا نساء والأطفال وكمان للرجال. إنك الحذر من التعامل مع هذه الجوانب. يعني إحنا واجهتنا بعض الإشكالات اللي نحكيها بصراحة، إنه ليش أنت مثلا صار وصلت لدرجة الابتزاز نتيجة مثلا جمع المعلومات والاستدلالات؟ فوجدنا فعلا إنها عمرها سمعت كلمة بحبك من إمها أو أبوها، ما عملهاش ثقة حضن، ما عملهاش ثقة شيء معزز في نفسيتها. فلما بتسمعه من كثير من الناس عبر السوشيال ميديا، هي بتنجر أول مرة وثاني مرة، بتسمع ثالث مرة، بتلاقي حالها هي في محيط شائكة في الابتزاز الإلكتروني. وهون تقع يعني كثير من أبنائنا تم سرقة أبنائهم وأمهاتهم من أجل أنه تخويف من الجاري، أنه أنت يا بتعطيني فلوسي أنا بنشر صورك. كمان لاحظنا أنه هذا الشيء، أنه مخاطر أنك تتصور وتنشر صورك، وكثير صور بتكون ليس بالصور كما هي، يعني بتكون بإشكاليات ووضعيات غير أخلاقية بتم نشرها، مسكرين أنه نحن هذه الأشياء أو التكنولوجيا آمنة. هي ليست بأمان، هي ليست بأمان. فصورك بتنتشر، أحيانا بتبعت إلى صديقها لحبيبها، فبتلاقي صورها انتشرت، وهنا بتتم عمليات الابتزاز، وهذا إحنا حالات عندنا موجودة ومتعايشين معها. فدور إنه الوعي بمخاطر الابتزاز، يعني العلم نور ونار، سلاح ذو حدين، يجب علينا أن نعي أو نكون على قدر من المسؤولية في تعاملنا مع تطورات العلم الهائلة. هذا تكنولوجيا عالم فضاء مفتوح شاسع، يحمل بثنايا كل معاني كانت إيجابية أو سلبية لتدمير فئات المجتمع. وإحنا بنلاحظ على السوشيال ميديا إنه بتم التركيز، إذا الطفل فتح على شيء بتم التركيز، دعايات الإعلان بتجي مباشرة. فالقضية ليست بالأمر السهل، هي بتحتاج منا لتكاتف جميع الجهود وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات الوطن الشريكي، حتى نستطيع إنه نوعي، ننشر ثقافة مخاطر هذا الابتزاز، لأنه هذه المخاطر فعلا أدت أن تودي بنات هربت نساء من البيوت، هربت بنات من البيوت نتيجة عملية الابتزاز وعدم قدرتها على التعامل. غلطة هنا ما في كمان الأباء والأمهات عملية الاحتواء، إن غلطة البنت أو الشاب داخل البيت، يفترض على الأباء أنهم يتعاملوا ويطلبوا منا المساعدة. إحنا بنفوت على البيوت وبنساعدهم في آلية التعامل.
1: كيف بدهم يتواصلوا معاكم للحصول على المساعدة؟
0: معنا عبر كل أنواع السوشيال ميديا، خط 106 على مدار 24 ساعة، طاقم متخصص، كل طواقم الحماية مخصصة ومهنية، وتستطيع أن تتعامل بمنتهى السرية والخصوصية مع كل القضاء عبر صفحة الفيسبوك، عبر أمية، عبر صفحات الشرطة كاملا تستطيع أن تصل إلينا.
1: يعني بأي طريقة؟
0: بأي متاح لها، كل شيء عبر تليفوناتنا مفتوحة على مدار 24 ساعة، كل الطواقم، رسل المدراء والنواب، تستطيع أن تصل إلينا في أي ساعة بأي زمان، تستطيع للابتزاز تبعت مثلا رسالة على موقع الشرطة وبتم التعامل معها ومعالجة قضية بسرية كاملة دون أن يتم معرفة من قبل أي حد حتى عن طريق
1: بسرية عالية وتامة.
0: نعم بسرية عالية ومهنية، ودي من وفق منظومة إجراءات وقائية قانونية إنسانية مهنية نتعامل مع كل هذه الأطا، وهذا واجب علينا، واجب علينا اتجاه بناتنا وأبناء شعبنا.
1: طب في ختام لقائنا وإياك سيادة العميد دكتورة خولة، شو الرسالة اللي بتحب توجهها لكل أم لكل أب لكل سيدة ممكن يمروا بظروف صعبة داخل الأسرة، طبعا في وضمن إطار حملة معا لأسرة آمنة؟
0: نحكي لهم في البداية ياريت نعزز قيم التسامح ما بيننا، ياريت نشجع مع بعض إحنا وياكم نشجع ثقافة التبليغ، ثقافة الحوار، ثقافة طلب الحماية. مش غلط إذا صار عندك أي إشكالية بالبيت وعجزت عن التعامل معها أنك تتصل على 160 وتطلب منا إننا نساعدك. إحنا جاهزين على مدار الساعة لنساعدك، لنأخذ بيدك نحو جميع الناس، على الأقل يكون بينا ننشر ثقافة الاحترام والود داخل أسرنا أيضا، وكمان نعزز مفهوم شو يعني أسرة آمنة. الأسرة هي السكينة والأمان. أنت بتروح من بيتك من شغلك تعبان في مختلف ظروف الحياة، يجب عليك أن تصل إلى البيت، وإنت كست كمان تتعاملي مع هذا الجانب إنه إحنا بحاجة أولا نشتغل على أنفسنا، بحاجة نعزز نكون هل جاهزين إن إحنا نكون أباء وأمهات؟ ياريت الكل فينا المقبلين على الزواج يسألهم هل أنت جاهز تكون أب؟ هل تعرف ماذا يعني أب؟ هل أنت جاهز تكوني أم؟ ماذا يعني أم؟ شو علمتك أمك؟ شو استفدتي من برامج تعليمية؟ شو قدمت لك المؤسسة حتى تكوني جاهزة لهم؟ كثير من البنات أنا بقول بوجهلهم كل الشكر، بقول لك أنا ماني جاهزة أكون أم. يعني في عنا بعد الحالات أجر هربت من بيت أهلها بدون جوزها، طب لما بنقعد معها إحنا بتقول أنا ماني جاهزة أكون أم، أنا ما بعرف أنا ما بدي أكون أم وبكل أعاني مع أولادي. لا صحيح، ياريت إحنا ما نكون لأبنائنا وبناتنا إن الزواج خلص أنا تريحت من بنتي نهاية المطاف، وأنا تبدأ مسؤولية الأباء والأمهات وتبدأ المعاناة إذا كان زواج غير موفق، إذا عدم قدرتها على متطلبات للزواج. نفتقد بداخلنا إلى مفهوم ثقافي مجتمعي، ماذا يعني الزواج؟ ماذا يعني بيت؟ ماذا تعني أسرة؟ كيف يمكن أن نتعامل بالظروف والصعوبات اللي بتواجهنا والمعيقات اللي حصر لها؟ كل هذه الأشياء إحنا إذا ما كنا قادرين ومستعدين كأباء وكأمهات للتعامل مع هذه، بالتالي ننقل هذا الشيء لأبنائنا حتى نستطيع أن نقويهم يطلعوا حامي يستطيعون حمل المسؤولية. أنا مش معنى ابني أنا جبت له أغلى بليفون، أسست له أحلى بيت، لابس أحلى ملابس، مش معنى أنا قدمت له تربية، أنا هنا فقط قدمت له رعاية زي مؤسسي، لكن أنقصنا الجانب التربوي. يجب على أبائنا وأمهاتنا من منطلق المسؤولية الأخلاقية والذاتية والرعاية، يعني إحنا ما بنحب حدا يكون أحسن منا غير أبنائنا، فيجب علينا أن نعد العدة لهم لكيفية التعامل معهم وتربيتهم وزرع فيهم بذور التسامح والحب والحنان. والله أبنائنا بنقصهم الكثير من الود، بنقصهم الكثير من أنك تيجي تحط على ابنك وتحط إيدك على رأسه تقول يا بابا مالك؟ شو مزعجك؟ إيش ناقصك؟
1: كمان دور الأب كبير.
0: نعم الأب
1: دور الأب كبير مثل دور الأم.
0: أساسيين الأب والأم، أب وأم شركاء أساسيين، فياريت إحنا نتحمل مسؤوليتنا تجاه أبنائنا.
1: كل التحية والاحترام.
0: بعد المشاكل بتقل، لكن كل التحية لأبائنا وأمهاتنا. بتمنى منهم إنه نعزز بنعيد وبنزيد ثقافة الحوار ما بينه وبين أبنائنا. فعلا بيستحقوا منا هذا الوقفة، بيستحقوا منا ان نكون مسؤولين امامه.
1: تعزيز الحوار، تعزيز انه احنا نكون اصدقاء لاولادنا علشان نكون احنا الملجا الاول لإلهم، بدل ما ابننا يروح يشكي لصاحبه او لحدا غريب ويكون بعيد كل البعد عن الوالد والوالده. بالعكس انا اكون صديق لإله كاب او كام علشان اكون دائما ملجاه الاول والاخير، اقدر اساعده بحل اي مشكله ممكن يواجهها.
0: بحميه فعلا، وبكون وبحد من ثقافة العنف بينه وبين على الأقل بين داخل الأسرة.
1: صحيح،
0: واجبه في الحماية لابني وبنتي.
1: العميد دكتورة خولة فضل الله مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية، أشكر كل الشكر اليوم على انضمامك ووجودك معنا في برنامج طلة فجر، وعلى كل هالرسائل، على كل هالنصائح، على كل الإيضاحات اللي نوهتي لإلها. قديش في عنا إحصائيات كبيرة خطيرة بأرقام غير قليلة بكل الأشكال، من بكل شيء قمتوا بإحصائه بالفترة الأخيرة من بداية هذا العام. للأسف أولادنا بحاجة لحب، بحاجة لرعاية، بحاجة لاهتمام بالكلمة الحلوة أقل ما فيها. الكلمة الحلوة بتغير حياة طفل تعرض ممكن لكثير من الإهمال ويتعرض للعنف، صحيح. فالكلمة الحلوة صدقا بتكون مفتاح تغيير حياة أي طفل تعرض للعنف، فديروا بالكم على أولادكم، لا تخلوهم يلجأوا دائما لأساليب ممكن تكون نهايتها وخيمة، نهايتها صعبة عليكم كأسرة وكعائلة. إذا لا سمح الله غلطتوا وأخطأتوا في كيفية التعامل مع أبنائكم، ابنكم أصبح اليوم ضحية، لا تترددوا في التوجه إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث وتلجأوا لهم، لأنه بتكون مجرد التوجه وطلب المساعدة كل الإجراءات بتكون بسرية وخصوصية عالية، صحيح؟
0: نعم.
1: كل التحية لك، شكرا كثير لك العميد دكتورة خولة، يسعد صباحك يا رب، وشكرا لكل أفراد الشرطة الفلسطينية على الدور اللي بيقوموا فيه.
0: شكرا لك ولكل المجتمع.
1: شكرا وكل التحية لك على هذا الدور اللي بيقوموا فيه من أجل حماية أبنائنا، أبناء المجتمع الفلسطيني بمختلف الفئات والمراحل العمرية، رجل، امرأة، طفل، أسرة، بكل أفرادها. فكل التحيات لكم. مكملين معكم، بدنا نروح للفاصل، وبعد الفاصل راجعين معاكم من جديد ونكمل في صباحياتنا ومشبارنا الصباحي نهار اليوم الخميس.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في محطاتنا اللي نحكي فيها في كل صباح وعمالنا بنزودكم بكل شيء متعلق بآخر الأحداث مؤخرا اللي عمالها بتصير بمختلف المناطق. اليوم لما احنا بنتحدث عن اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بكل حلقة من حلقاتنا أو بشكل شبه يومي بيكون معنا إما مجلس قروي أو مجلس بلدي أو ناشطين شبابيين لحتى نتعرف وإياكم على آخر المستجدات نتيجة هذه الاعتداءات اللي بتشهدها كثير من المناطق والقرى والبلدات في الضفة الغربية. اليوم لما احنا بنحكي ومؤخرا كان طبعا حديثنا عن سنجل اللي مغير بيت دجن بيت فوريك وغيرها من هذه المناطق وصبصتيا لكن كمان رامين من المناطق اللي بتتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات المستوطنين بمختلف اشكال هذه الاعتداءات. لكن ما جرى فجر اليوم كان صعب على عائله في رامين. بدنا نتعرف معاكم ومع حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام عما جرى وحدث في رامين فجر اليوم نتيجة اعتداءات المستوطنين على بلدة رامين شرق طول كرم. طبعا هذه البلدة اللي بتتعرض لها الاعتداءات من فترة طويلة لكن تفاصيل ما جرى فجر اليوم خلونا نتحدث مع الناشط الشبابي أبو السلمان. أبو السلمان يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك أستاذ وتحياتنا لهذا المنبر الكرم اللي نحن نشتغل فيه وتحياتي للمستمعين كلهم.
0: كل التحية والاحترام. اليوم لما بنحكي عن رامين هالبلد اللي بتتعرض لكثير من اعتداءات بالفترة الأخيرة لكن بدنا نعرف من حضرتك تفاصيل ما جرى فجر اليوم.
1: صحيح زي ما تفضلت كل الاحترام إليك وكل الاحترام لهذا الإذاعة زي ما قررت في البداية اللي بتسلط الضوء على الوجع الفلسطيني وبتعزز صمود المواطن ومن كل رسالة للمواطن الفلسطيني وانتمائه على أرضه. يعني رامين قرية فلسطينية لا تتجزأ من هذا الوطن فهجمة المستوطنين والاحتلال على هذا الوطن يعني شامل سواء من قطاع غزة إلى قرية رامين. يعني في الساعة 2 امبارح 2:30 الصبح هاجم قطاع المستوطنين يعني منزل على اطراف البلد يعود للمواطن روعي حمد ابو باسل وقاموا بحرق مركبه وجرار زراعي.
0: طيب هذا الاعتداء كان بشكل مفاجئ لمنزل المواطن.
1: صحيح لانه بتعرف كيف دول الايادي السارقه قطاع المستوطنين يجون من مزابل العالم دول ايديهم ملطخه بالدماء وثعالب يعني دول بيستغلوا المواطن الفلسطيني انه نايم في بيته لانه بتعرف كيف احنا موسمتين الفلاح الفلسطيني يعني بينام في الليل عشان الصبح بدري يصحى على روح على ارضه روح على شغله روح على جامعته فهو بيستغل الظلام عشان يجي يفتعل اجرامه ويعني يعتدي على المواطن صاحب الارض وصاحب القضيه.
0: الاعتداء كان فقط من خلال احراق هذه المركبه والجرار الزراعي ولا كان الاعتداء على المنزل على اصحاب بالمنزل؟
1: بداية الاعتداء أستاذي يعني عشان أوه للمستمعين الكرام أنه كانوا الاعتداء بس على المركبة وعلى الجرار الزراعي ففزعت المواطنين وشباب رامين ربنا يحفظ رامين ويحفظ أهلها الكرام وشبابها يعني ما لحقوا المستوطنين أنه يستفرطوا في المنزل لأنه صار في فزعة وصار في شباب صحي وتم التوجه للمكان اللي كان فيه مستوطنين فالمستوطنين هربوا مباشرة يعني
0: سيطرتوا على الحريق لكن
1: حركين المنزل السيارة أسف
0: سيطرت على الحريق ولكن السيارة والجرار الزراعي تعرضوا لأضرار كثيرة.
1: صحيح يعني المركبة بالكامل انحركت تعود لابن المواطن محمود روحي حمد والجرار الزراعي يعني بيستخدموا الأهل بروح على أراضيهم بحرث أراضيهم يعني بتعرف كيف الاحتلال دائما بيستهدف يعني صمود المواطن على أرضه.
0: طيب أنت ذكرت نقطة جدا مهمة المزارع الفلسطيني بيستغل فترة الليل للنوم والراحة لحتى يصحى مع ساعات الفجر الأولى وينطلق إلى أرضه وإحنا اليوم معروفين بلدة رامين معروفة بأنها بتتميز بموسم التين. كيف بدأ موسم التين هذا العام مع المزارعين لغاية اليوم الحمد لله هل ما شاهدتوا أنه أي اعتداء على المزارعين والمحاصيل ولا كان في اعتداءات على محاصيل التين لهذا العام؟
1: للأسف يعني هاي السنة الثانية للمواطن والمزارع الراميني بيعاني من حرمان وصوله لأراضي القريبة من سهل رامين والقريبة من مفترق القرية المغلق من بداية الحرب يعني خسائر المواطنين في رامين اكثر من 1,000,000 شيكل بسبب سياسه الاحتلال وقطاع المستوطنين، لانه انتم بتعرفي انه رامين يعني بلد كبيره بتميز في الزراعه في التين، والتين هذا يعني انت بتحكي يعني عن عجل اشجار كثير يعني بتصدر لكل الضفه التين. فلما الاحتلال بيمنع المواطنين من يوصلوا اراضيهم، هاي السنه الثانيه اللي المزارع بيعاني من هاي الخسائر الكبيره جدا، يعني زي ما حكيت لك 1,000,000 شيكل يعني تعد خسائر المزارعين كلهم في رامين.
0: طب كيف بلش الموسم مع الأهالي اللي صراحة أو المزارعين اللي بدأوا بقطف وجني ثمار موسم التين لهذا العام اللي صح لهم أو اللي ما تبقى لهم من أراضي موجود فيها تينة؟
1: يعني ما تبقى لهم أراضي اللي هو بداخل رامين مناطق ألف، يعني بحصرة وبقاهر وبألم، لأنه ما زال مفرق رامين المدخل الرئيسي مغلق، وسياسة الاحتلال في الحواجز بتمنع أنه التجار يجونا من خارج المدينة، لأنه كل تجارنا بيجوا من الجنوب بيجوا بعض ثمار التين وبصدروا عندهم. لكن سياسة الاحتلال اليوم تعرف كيف حال حاجز عناب وحاجز دير شرف الزائل، إن شاء الله بيحاولوا يعني يمنعوا أي حتى الطالب الفلسطيني ممنوع يوصل جامعته والطبيب يوصل المستشفى، فهم بيعمل إعاقة لكل الشعب الفلسطيني، وهذا يعني بيعمل أثر سلبي للمزارع. يعني المزارع لازم الساعة 7 مثلا طب يكون الثمار الزيتين طالع على جنينه وعلى بيت لحم وعلى الخيل، بس للأسف
0: خاصة
1: الشديد
0: انه
1: اليوم بده الساعة 11 يوصل.
0: وخاصة انه ثمار التين ما إلها روح طويلة أو صبر إنها
1: صحيح
0: تضل كويسة، وخاصة مع درجات الحرارة المرتفعة. لما بنحكي عن التضييقات والخناق والحصار اللي بيتعرضوا له أهلنا في مختلف المناطق، أهلنا في رامين كيف عمالهم بيحاولوا إنهم يتجاوزوا كل هذه العقبات المفروضة أمامهم من إغلاق المداخل؟
1: يعني رغم الألم اللي بصير إنه في عنا أمل، يعني في تكاتف عندنا في البلد الحمد لله رب العالمين، المزارعين بتكاتفوا مع بعض بحاولوا إنهم يعني يصدروا ثمار تينهم عن طريق البسطات، يعملوا بسطات سواء كانت في تور كرم أو على مداخل تور كرم أو في نابلس. يعني رغم كل الألم إن هم بيستخدموا يعني كل الطرق للصمود والثبات على هاي الأرض الفلسطينية اللي إحنا ورثناها من أجدادنا.
0: كل التحية لكم والاحترام لكم أكيد لكل أهلنا في رامين الحبيبة، لكل المزارعين تحديدا، خاصة لما إحنا بنحكي عن موسم التين. موسم التين اللي بتتميز فيه بلدة رامين بكل سنة، المزارعين قبل سنوات كانوا يجنوا أو يعتبر مصدر دخل لهم، صحيح؟
1: صحيح.
0: لكن اليوم نتيجة عدم وصولهم إلى أراضيهم من قبل منع قوات الاحتلال المزارعين وصول لأراضيهم المزروعة بأشجار التين من أجود الأنواع من مختلف الأنواع، عمالهم بيتكبدوا خسائر كثيرة هؤلاء المزارعين، بالإضافة إلى ما تشهد البلدة من اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين بمختلف المناطق، الاعتداءات بمختلف أشكالها واللي كان آخرها الاعتداء على مركبة المواطن روحي حمد، وأيضا من خلال إحراق مركبة وجرار زراعي يستخدم لأغراض زراعية. فكان الله بيعون أهلنا في رامين، وربنا يصمدهم ويعزز من صمودهم إن شاء الله في هذه البلدة وفي هذا الوطن الحبيب. الناشط شبابي أبو سلمان، يسعد صباحك، شكرا على انضمامك معنا اليوم والحديث عن طبيعة ما جرى مؤخرا في رامين. كل التحية والاحترام لكم. كل التحية. السنة الماضية في مثل هذا الوقت تقريبا كان في لنا مخصصة من بلدة رامين حلقة خاصة من برنامج طلة فجر في بلدة رامين، ورحنا على أحد المزارعين وحكينا عن قديش البلدة بتتميز بموسم التين، وتينها لذيذ ومميز بطعمه ونكهته، بتصدر أعداد كبيرة من التين وبتم تسويقها لمختلف المناطق من المحافظات القريبة والبعيدة. لكن هذا طبعا كان قبل سنوات، أغلب أهالي رامين هم مزارعين وأغلبهم بيشتهروا بزراعة التين، فكان هو مصدر دخلهم السنوي، بالإضافة إلى طبعا موسم الزيتون. يعني كانوا ينعموا بهذا الأمر، لكن بالسنوات الأخيرة للأسف المزارعين بيتكبدوا خسائر كبيرة جدا، هم عمالهم بيخسروا أو خسروا موسم التين نتيجة عدم استطاعتهم الوصول لأراضيهم بسبب منعهم من قبل قوات الاحتلال، وأيضا خسروا موسم الزيتون لأنه نفس الشيء بيتعرضوا لاعتداءات إما بالاستيلاء على الأراضي منعهم من وصول إلى أراضيهم أو من خلال قلع واقتلاع وتخريب أشجار الزيتون. الله يكون بالعون يا رب، مش بس لمزارعين ولأهلنا في رامين، إنما لكل مزارعينا بمختلف البلدات والقرى. كملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا. صباح الخير لشيرين عراري، يسعد صباحك يا رب، صبحك بكل الخير. خالي مقبول صباح، صباحك فل ياسمين، عطر الله صباحكم بنسمات جنته وأغنى يومكم بلذة طاعته ونور وجوهكم بجميل ذكره وأظلكم من حره تحت ظل عرشه وأدام عليكم كرمه ونعمته ورزقكم من حيث لا تحتسبون. اللهم آمين يا رب. يسعد صباحك يا رب الخالي مقبول صباح، صبحك وربحك بكل الخير. نروح لفاصل، وبعد الفاصل رجعين نكمل معاكم برنامجنا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. بنصبح على أولياء أمور طلاب الثانوي العام التوجيهي، يسعد صباحكم يا رب. جاهزين لنتائج الثانوية العامة؟ ما بنعرف متى ممكن تكون، ما في حديث واضح وصريح حول نتائج الثانوية العامة، بس في أحاديث، ما بعرف، في منشورات عمالي بشوفها على الفيسبوك، ما بعرف مدى دقتها وصحتها. بيحكوا أنه الجديد هذا العام رح يكون الحصول على علامة التوجيه عبر الاي سكول، ما بنعرف اذا هالحكي صح ولا لا. هذا جديد الحكي، يعني اليوم عمالي بتصفح على الفيسبوك، عمالي بشوف منشورات من هذا الحكي، ممكن ممكن لا، ما بنعرف مدى مصداقيته، بس اللي بنأمله أنه يكون في مراعاة لامتحان الثانوية العامة لهذا العام، وتحديدا امتحان التربية الإسلامية. الطلاب اللي بيكونوا يتنافسوا على أنهم يكونوا من أوائل الوطن، الأوائل على مستوى الوطن، فسؤال واحد مجرد الشك فيه بيسبب لهم الانهيار، ولعائلاتهم ولأولياء أمورهم. ومن المشكلات اللي لاحظناها وصلنا عليها شكاوي وصلنا عليها استفسارات من الأهالي تحديدا بما يتعلق بامتحان التربية الإسلامية، أنه في أحد الأسئلة بما يتعلق إجابتها، طبعا حاطين طبعا من دعي الدائرة، من دع دائرة، إجابتين صحيحات، واحدة صحيحة وواحدة أصحك، بيحكوا أنه التربية، بس كان بيسبب قلق وخوف للأهالي لأنه عشر، هذا يعتبر لهم العشر، بفرق مع الطالب اللي بينافس أنه يكون من الأوائل على مستوى الوطن، فهذا كان مزعج للأهالي وأولياء الأمور، فطلبوا من احنا نتحدث مع التربية والتعليم، تحدث مع السيد صادق الخضرو، وأنا وجهت له هاي الرسالة، وبما معناه والمختصر المفيد أنه هم منتبهين على الموضوع وعاينوا خير، فيبدو أنه ما رح يكون قلق بالنسبة للأهالي، يعني ما تخافوا ما تقلقوا ما تتوتروا، عاينوا خير أنه التربية والتعليم مراعي الموضوع ومنتبهة للأمر، فعاينوا خير على الموضوع إن شاء الله، لعله خير. وشو ما كانت إجابة ابنكم، ما بنعرف كيف التربية والتعليم رح تعتمد هذا الأمر والموضوع، بس اللي فهمنا منهم إنهم عاينوا خير، عاينوا خير، يعني لا تقلقوا وتتوتروا وتخافوا وتسببوا الخوف لابنكم وتعيشوا بحالة من الرعب. خلص، شو ما عمل الولد يعمل، شو ما عمل الطالب يعمل، شو ما عملت بنتكم بتعمل، توكل على رب العالمين، واللي وكل واحد باخذ نصيبه يعني. فموضوع القلق الزائد والخوف والتوتر بعرف بفرق، لأنه أنتوا بتشتغلوا 12 سنة على ابنكم أو على بنتكم علشان يكون من أوائل صفه، كل سنة يكون الأول على مدرسته، الأول على صفه، الأول على محافظته، علشان يكون الأول على مستوى الوطن بمرحلة الثانوية العامة التوجيهي. طبعا أنا بقدر خوفكم، بقدر تعبكم، بقدر توتركم، بقدر أنه أنتوا كنتوا كتير مزعوجين وغضبانين، بس إحنا حاولنا نتواصل مع التربية والتعليم وهذا كان ردهم، فتوكل على الله وتكون الأمور إن شاء الله رب ميسرة ومهونة. بس موضوع بضل أنه وانت نتائج الثانوية العامة، وانت نتائج الثانوية العامة، كل سنة بيكون بهاي الفترة أول ما تنتهي الامتحانات، وانت نتائج الثانوية العامة، صلهم تقريبا 10 أيام خلصين الطلاب، 10 أيام أتوقع وأقل يمكن نتفى، بس بيسألوا أنه وانت نتائج الثانوية العامة ومن هالحكي، فلعله خير إن شاء الله يا رب. بنأمل أنه تكون قبل نهاية الشهر، ما بنعرف، ممكن تكون قبل نهاية الشهر، ممكن تكون بداية الشهر الجاي، ممكن تكون حتى قبل ما نوصل للأيام الأخيرة من نهاية الشهر، لعله خير إن شاء الله يا ربي، متى ما تكون تكون. الكل بلش يفتي ويعطي آراءه إنه النتائج مش رح تتعدى نهاية الشهر، النتائج رح تكون قبل نهاية الشهر، ما حدا بيعرف، هاي بس بناخدها الإجابة من وزارة التربية والتعليم. بنتمنى إنه من وزارة التربية والتعليم تأخذ بعين الاعتبار هذا الموقف من أولياء الأمور، وتهتم بالشكوى اللي تم تقديمها بما يتعلق بالأسئلة من امتحان التربية الإسلامية، ونأمل أنه يتم الإعلان قبل فترة عن موعد امتحان الثانوية العامة، ما يكون مفاجئ كالعام الماضي، ويا رب الأمور تكون بالأفضل والأحسن لكل طلابنا وطالباتنا، وبنتمنى إن شاء الله الفرج العاجل والقريب لكل أبنائنا الطلبة اللي للأسف حرموا من أداء امتحان الثانوية هذا العام بسبب إنهم موجودين داخل سجون الاحتلال. إن شاء الله يا ربي ربنا يفرج عنهم ويهون عليهم صعب هذه الأيام وكل الضغوط اللي عملهم بيعيشوها، ونأمل إنه العام القادم يقدم امتحان الثانوية العامة ونفرح فيهم. بما أنه إحنا عمالنا بنتحدث عن طلابنا الأسرة داخل سجون الاحتلال، بدنا نركز بهذه المحطة ونسلط الضوء أكثر عن أسرانا وأسيراتنا، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات داخل السجون. التحذيرات عمالها بتتواصل من تدهور أوضاع الأسرة والأسيرات مع استمرار العزل والإهمال الطبي والاعتداءات اللي بيتم توثيقها من قبل المؤسسات الحقوقية. في الأيام الأخيرة الأسير القائد مروان البرغوثي عاد اسمه إلى الواجهة بعد تصريحات وبيانات تحدثت عن تصعيد خطير بحقه بالتزامن مع إطلاق حملة دولية لتسليط الضوء على ما يتعرض له الأسرى والأسيرات. دعونا نتحدث بهذا الملف بشكل أوضح مع الأستاذ أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين. صباح الخير أستاذ أمين.
1: صباح الخير لك ولكل المشاهدين والمستمعين.
0: صباحك بكل الخير. إيش آخر المستجدات اللي بتتابعوها من داخل سجون الاحتلال؟
1: يعني الأوضاع ما زالت كارثية وتزداد سوءا بحق الآلاف من الأسرى والأسيرات. 9500 أسير يعيشون وضعا كارثيا صعبا، يعيشون عصرا حجريا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. فبعد 7 أكتوبر تم مصادرة كل مقتنيات الحركة الأسيرة، لم يعاد لها أي من هذه المقتنيات حتى هذه اللحظة. الأسرى يتعرضون لحملات التجويع، الضرب، الشبح، التنكيل، الحرمان من الزهرات، الحرمان من التعليم، الحرمان من مشاهدة القنوات الفضائية، من الاتصال بالخارج الفلسطيني. الأسرى يتعرضون للاغتصاب، الأسرى مقيدون معصبو الأعين ويعانون من أوضاع صعبة وكارثية، وتحديدا أسرى قطاع غزة الذين تطلق عليهم إسرائيل مقاتلون غير شرعيون، وعددهم 1320 أسيرا من قطاع غزة في معازل سرية في سيتي ديمان، يعانون أوضاع صعبة وكارثية، مقيدون طوال 24 ساعة ويتعرضون للضرب والشبح والتنكيل. جرائم سياسات الإهمال الطبي المتعمد ما زالت متواصلة بحق الأسرى، عدم إدخال الملابس واللوازم الطبية، وعدم السماح للأسرى بالعلاج كما كان قبل 7 أكتوبر، والاكتفاء بإعطائهم مسكنات وهي عبارة عن أكامول تقدم لكل الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة من أوجاع مستعصية داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. عدم إدخال الملابس ومواد التنظيف الشخصية وللغرف والأقسام أدى إلى انتشار مرض سكابيوس الجرب بين الآلاف من الأسرى في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تفوق الآن 45 درجة مئوية، وتحديدا في السجون الصحراوية لم يسمح للأسرى بالاستحمام إلا عبر فترات متباعدة ولدقائق محدودة، حيث يجري الانتقام من الأسرى في أبسط حقوقهم الإنسانية. وكذلك تعرض العشرات من الأسرى لحالات وعمليات اغتصاب مبرمج ممنهج داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية كجزء من عقابهم، وكذلك ما يتعرض له الأطباء وعلى رأسهم حسام أبو صفية لجرائم بحق هؤلاء الأطباء، وصلت إلى حد الضرب والتنكيل والاعتداء وإصابتهم بالعديد من الأمراض. كباقي الأسرى الذين يعانون أوضاع كارثية وصعبة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وما جرى مع الدكتور الشهيد إياد الرنتيسي داخل السجون وكيف تم تعذيبه إلى أن ارتقى شهيدا، إلى جانب أكثر من 90 أسيرا شهيدا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية
0: رحمهم الله جميعا. ماذا أيضا عن الأسيرات الفلسطينيات؟ كيف ممكن نوصف أوضاعهم اليوم داخل الأسر؟
1: يعني الآن أكثر من 100 أسيرة فلسطينية في سجن الدمون، 3 منهن أسيرات حوامل في أوضاع صعبة. يجب أن يكون لهن خصوصية داخل هذا السجن، ولكن لا حصانة لأحد، لا خصوصية لأسيرة. الأسيرات في وضع صعب أسوة بباقي الأسرى في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية. يعني هناك يمارس بحقهن تجويع، عدم إدخال ملابس، عدم احترام الخصوصية، الكاميرات مركبة في ساحات سجن الدامون، السجن فيه حرارة عالية جدا بالإضافة إلى رطوبة كبيرة جدا، وخاصة أنه على سفوح جبل الكرمل المقابل البحر الأبيض المتوسط، وهو السجن قديم أيام الانتداب، منذ أيام الانتداب البريطاني، وبالتالي لا تجديد في هذا السجن. والأسيرات يعانون من إصابتهن بأمراض مختلفة ومتنوعة، العديد من الأسرى الأسيرات بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة لهن. العديد من الأسيرات تم تحويلهن للاعتقال الإداري وتجديد هذا الاعتقال الإداري لهن، حيث ما زالت هذه الأوضاع صعبة، يتعرضن للضرب للشبح للتنكيل، وما زالت إدارة سجن الدامون تنتهك خصوصية الأسيرات بشكل مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية في هذا السجن.
0: اسم الأسير القائد مروان البرغوثي يتصدر المشهد بالأيام الأخيرة، إيش آخر المعلومات المتوفرة عندكم حول وضعه؟ كيف بتتابعوا هذا الملف قانونيا حقوقيا، وخاصة أنه هل لا يزال في العزل الانفرادي حتى اليوم؟
1: نعم بالتأكيد ما زال في العزل الانفرادي، والقائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للضرب للشبح للتنكيل للاعتداء عليه لتكسير أضلاعه لإصابته بكلمات في وجهه وفي رأسه وفي كافة أنحاء جسده، ولكن تطورت الأمور إلى إطلاق رصاص مطاطي على رجليه وبالتالي وإصابته بنزيف، وبالتالي يعني هذه مقدمة لاغتيال قائد بمستوى مروان البرغوثي، هذه مقدمات لاغتيال رموز الحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. هنا يأتي الدور الشعبي والدور الرسمي والحقوقي والسياسي والقانوني والدبلوماسي للتدخل لمنع مثل هذا التغول في التعامل مع رموز الحركة الأسيرة داخل السجون ومع الأسرى بشكل عام داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، لأنه لا يمكن أن تبقى الأمور على ما هي عليه، وأن إسرائيل ترى في نفسها أنها خارج نطاق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتمارس ما تراه مناسبا بحق الآلاف من الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية بشكل مخالف لكل هذه المواثيق، وعلى رأسها مواثيق جنيف الثالثة لحماية ولحقوق الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. ونحن نحمل الحكومة الإسرائيلية وإدارات مصلحة السجون كمؤسسات للأسرى عاملة في الأراضي الفلسطينية وكمؤسسات للأسرى في أي مكان يدافع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين المسؤولية كاملة عن حياة الأسير مروان البرغوثي وعن حياة كل أسرانا الذين ارتقى منهم أكثر من 90 أسيرا شهيدا ما زالت إسرائيل تختطف جثامنهم في ثلاجاتها حتى هذه اللحظة.
0: يعني مؤخرا تم الإعلان عن إطلاق حملة دولية لمناهضة الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات، أهداف هذه الحملة اليوم شو أكثر شيء بيقلقكم في ملف الأسرى؟
1: يعني هذه الحملة جاءت بعد تكرار عمليات الاغتصاب بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. هذه الحملة الآن لأول مرة يصدع فيها صوت الأسرى بكل جرأة حول ما تعرضوا له داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية بشهادات هي أمام وسائل الإعلام وبشكل مباشر، لأن أوضاعهم النفسية التي انعكست عليهم وعلى عائلاتهم وعلى ذويهم أصبحت لا تطاق، وهؤلاء الأسرى امتلكوا الجرأة حيث أن العديد أو المئات من الأسرى لا يتحدثون بسبب حساسية هذا الموضوع، وخاصة أننا في مجتمع شرقي، مجتمع فلسطيني له عاداته وتقاليده، وربما يتأذى الأسير نفسيا ولا يتحدث عن مثل هذا الموضوع وكذلك الأسيرة، بالرغم أن لدينا عشرات من الشهادات الحية من قبل الأسرى والأسيرات الذين تعرضوا لمثل هذه الاعتداءات داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يصرح فيها الأسرى بشكل مباشر وبشكل تفصيلي حول ما تعرضون له داخل هذه السجون. هذه الحملة دولية عالمية، هناك فريق قانوني، هناك متطوعون، هناك منسق لهذه الحملة. بالتأكيد الهدف من كل هذه الحملة أولا هي فضح هذا الوجه الحقيقي والقبيح للاحتلال لحكومة الحرب الإسرائيلية اليمين المتطرف لابن غفير الذين الآن يمارسون كل هذه الموبقات بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وثانيا أن تتحمل المؤسسات الحقوقية مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم هذه الانتهاكات بحق الآلاف من الأسرى والأسيرات داخل هذه السجون حتى نوفر شبكة أمان وحماية لهم من هذا التغول الإسرائيلي في التعاطي والتعامل معهم خارج نطاق كل الأعراف والمواثيق الدولية، وكذلك حتى يتحمل مجلس حقوق الإنسان الجنائي الدولية محكمة لاهاي منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية الصليب الأحمر مسؤولياتها تجاه ما يجري من تغول بحق الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
0: وأخيرا ماذا تقولون لعائلات الأسرى التي تتابع بقلق للأسف أخبار أو أي خبر عن أبنائهم الأسرى؟
1: يعني نحن نشارك عائلات الأسرى هذا القلق العميق جراء ما يتعرض له أبنائهم داخل وبناتهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. نقول لهم مزيد من الصبر، هم صابرون صامدون في هذه المحن المتواصلة بحق أبنائهم بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، محرومون من زيارتهم منذ أكثر من 33 شهرا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، حتى أن زيارات المحامين هي شحيحة وتكاد لا تغطي 5% من مجمل الأسرى الذين وصل عددهم إلى 9500 أسير وأسيرة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. هذا القلق مشروع لذوي الأسرى بعد ارتقاء 90 أسيرا شهيدا، بعد السماع عن وجود مئات من الأسرى المصابون بمرض سكابيوس الجرب داخل هذه السجون وتعرض الأسرى لعملية الاغتصاب والضرب والشمح والتنكيل داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وبالتالي هؤلاء الأسرى بحاجة إلى إسناد شعبي جماهيري يرفع من معنوياتهم، يزيد من صمودهم، وكذلك موقفا رسميا يعزز صمود الأهالي ويساعدهم على تجاوز هذه المحنة والانتظار إلى أن يكون هناك زيارات حقيقية كما كان قبل 7 أكتوبر لرؤية أبنائهم والاطمئنان عليهم من خلال السماح لزيارات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر العامل في الأراضي الفلسطينية.
0: أشكرك كل الشكر الأستاذ أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، كل التحية لكم على كل الجهود اللي تبذلوها من أجل أنه يكون هناك تسليط الضوء أكثر حول ملف الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال. كان الله بعونهم يا رب، مزيد من الصبر لأهلنا لعائلات الأسرى، أمهات وآباء وزوجات وشقيقات وأبناء الأسرى والأسيرات، فك الله بالعز قيد أسرانا البواسل، وإن شاء الله يا رب الأيام القادمة تحمل معها كل الخير والأخبار المبشرة حول أسرانا وأسيراتنا. كملين معكم مشاهدين الكرام متواصلين وإياكم في برنامج طلة فجر، بدنا نروح لها الفاصل في الدقائق الختامية الأخيرة وبعديها نرجع من جديد وننهي محطتنا الصباحية ومشوارنا لنهار اليوم الخميس.

0: صباح الخير لكم، صباح الخير الختامية والنهائية لهذا الأسبوع، بنختمها مع حضراتكم مستمعينا مشاهدينا. صباح الخير يا ست الكل، صباح الخير لكل أم بدأت تجهز حالها وتستقبل بناتها وأحفادها، صباح الخير لكل بنوتة بلشت تجهز شنتتها شنتة أولادها وتروح على دار أبوها، صباح الخير لكل الصبايا ولكل الأهالي، الله يخلي لكم أحبابكم يا رب ويضل بيت العيلة دائما مفتوح للجميع. صباح الخير للمرأة الفلسطينية، المرأة الكرمية اللي بلشت من الصبح بكير تجهز بكل شيء مطلوب منها اليوم من مشروعها الخاص، شو ما كانت طبيعة هذا المشروع من مشغولات يدوية، الإنتاج الغذائي، وأيا كان طبيعة هذا المشروع بنوجه له كل التحية على تعبك وجهدك واعتمادك على نفسك وذاتك. صباح الخير للتاجر الكرمي، وصباح الخير لكل الشباب والصبايا اللي بيسعوا بعمر الشباب علشان يكونوا نفسهم ويكونوا مشروعهم الخاص ويعتمدوا على حالهم ويكون لهم وظيفة معتمدة. صباح الخير للجميع ولكل السائقين على كل الخطوط الداخلية والخارجية. بدي أوجه التحيات الصباحية كمان لكل الشباب اللي بيشتغلوا بالمؤسسات بكل القطاعات المصرفية، لأنه بيحكونا أنت ما بتصبح علينا بمختلف أشكال القطاع المصرفي، بنصبح عليكم بالبنوك بالمصارف بكل مكان بنصبح عليكم، فصباح الخير للجميع متابعينا مشاهدينا ومستمعينا، هاي الصباحية لكم. كمان الستات الكبار الأمهات الرجال يسعد صباحكم يا رب. بهيك بنكون وصلنا معاكم لختام مشوارنا الصباحي لنهار اليوم الخميس، كونوا دائما معنا على الموعد في المتابعة بمختلف الأشكال، إما من خلال الأثير والاستماع عبر أثير فجر أفام على الموجة 90.4 أو من خلال متابعة ومشاهدة شاشة تلفزيون الفجر وبمختلف القنوات عبر التلفزيون التفاعلي وأيضا البث المباشر، فكل التحية والاحترام لكم. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد يسعد صباحه، في الإخراج على أحمد الجلادي صبحك بكل الخير، رعاة برنامجنا الكرام المميزين أكيد الرائعين اللي دائما بيكونوا معنا خطوة بخطوة، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل للصراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل طول كرم شارع باريس، كمان شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، صباحكم فل وياسمين، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم، بتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة للجميع بين أحبابكم وأهلكم وأصحابكم، وكمان إن شاء الله يا رب يتجدد ونلتقي من جديد مطلع الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا، فجر FM أحلى صباح من فجر FM.

حساته وعم بدق بوابي وجاي أغلى حبابي عم بدق بوابي وجاي أغلى حبابي عجناح الهوى.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
0: فجر اف ام.
2: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200-17.
6: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، رح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
1: فجر FM.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. مجموعات من المستوطنين تهاجم قرية رامين وتعتدي على ممتلكات المواطنين وتضرم النار بشكل متعمد في جرار زراعي ومركبة تعود ملكيتها لأهالي القرية. وزير جيش الاحتلال كاتس يقول: أبلغت وزير الحربية الأمريكية أن إسرائيل ستبقى في لبنان وسوريا وغزة. وافقت الولايات المتحدة على صفقة أسلحة مقترحة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ مليار دولار، تشمل ما يصل إلى 20,000 من أنظمة الأسلحة عالية الدقة ورؤوسها الحربية في ظل تصاعد الهجمات والتوترات العسكرية في المنطقة. وزير خارجية لبنان يقول بأن قرار إنهاء عمليات حزب الله هو قرار سيادي لبناني. الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور يقول بأن نتائج الثانوية العامة لن تتعدى نهاية الشهر الجاري ولا موعد محدد حتى اللحظة لإعلانها. أما في حالة الطقس، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

0: ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا.
1: استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين. أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن، باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
4: فجر أف أم

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
4: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الآن 12:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم. أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتمنع الصحفيين من التواجد في شارع الباشا في المدينة. بحماية قوات الاحتلال 170 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية. قوات الاحتلال تغلق المنفذ الوحيد لبلدة بيت أمر شمالي الخليل وتمنع المواطنين من الوصول إلى أعمالهم خارج البلدة. الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور يقول بأن نتائج الثانوية العامة لن تتعدى نهاية الشهر الجاري ولا موعد محدد حتى اللحظة لإعلانها. الدفاع البحريني يقول منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأحبطت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم بحسب تعبيره. وزير خارجية لبنان يقول لا عودة إلى ازدواجية السلطة ولا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعية.

0: شرعية الدولة. الحكومة الإسرائيلية تخصص أكثر من 1 مليار شيكل لشق طرق استيطانية جديدة بالضفة الغربية. أما في حالة الطقس، توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: فجر أف أم.

0: كملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: لما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: سينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام فجر اف ام
2: فجر اف ام
1: مزيجك.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليلي كملت فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: فجر أف أم

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد، 042-439-217.
3: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1-2 وحتى تاريخ 30-6.
4: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنورة القدس، عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضه،

0: الإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغيلاند، تول كرمة، شارع نابلس، مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
1: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف.

0: في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200
2: 2017. فجر اف ام.
3: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: ليلي كملت فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: كان يا مكان، زيري بكان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
4: موقعنا طول كريم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: فجر أف أم.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: لما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

0: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217. 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

0: Carmine è la mamma mia.
1: Latente. Cut.
2: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحد الطراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. اساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: تو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: لأن حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر أف

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم

0: قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الوجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض حلا خارق نار حارق شد لا روحي شد شد لا روحي شد.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: لان حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.
0: الشنطير للذهب والماس.

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر FM

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: الصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهرة التجارية شداد 042-439-200
3: فجر FM

0: وإحساس.
1: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: مين قال العشرة بتهون؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم، ومين قدنا؟

0: أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: فجر أف أم

فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة واجهزة سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف

0: بالدقدها ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.